0: الو راديو باج.
1: دان
0: باردون
1: وكمتي
0: ووتين
1: متى ووتا باي
0: very yes
1: ready
0: او بيدبا
1: امين.